0: برنامجكم يباث بفضلكم. أنا الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على www.3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
1: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3 Triple Z 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zz.com.au من إذاعة 3 Triple Z 92.3 FM.

إن الرب الصالح والحكيم غير ملزم أن يشرح تفاصيل حكمته التي تفوق إدراكنا المحدود، لكنه ملزم في أمانته ورحمته أن يرسل عزاء وعونا ويسند قلوب المتألمين بمساند نعمته الكافية. الرب يعرف كيف يستثمر جروح قديسيه ليستخلص منها أحلى الأطياب، ليعطر بها دروب المتألمين، فينعش بسيرتهم وصبرهم نفوساً كادت أن تخور وهم يكتازون في ذات الظروف المؤلمة. لقد فاح الطيب من قلب أيوب حين بارك الرب وهو في قلب التجربة، فبينما كان الشيطان يترقب والإنسان يتعجب، كان اسم الرب يتعظم.

أهنئكم أيها المؤمنون الأبطال الذين احتملتم البلوى المحرقة ودخلتم في نار الأتون، لأنكم قد حزتم ثقة الرب فيكم أن تكونوا لوحة يستعرض فيها حكمته ويتألق فيها مجده، لأنه لا يجيز في النار سوى المعدن المتميز الذي سيعكس صورته من خلال الألم.

أهلا بيك مستمعي الكريم مع تأمل جديد من كلمة الله المقدسة. تأمل الرب لينا النهاردة بعنوان الجمال الحقيقي. قريت مقولة جميلة عجبتني بتقول إن الجمال ليست في الأشياء التي نراها بل في العين التي ترى الأشياء. الجمال ليست في الأشياء التي نراها بل العين التي ترى. فالعين اللي بتشوف هي اللي بتحكم الحاجة دي جميلة ولا مش جميلة. فما تراه أنت جميلا ورائعا وحلوا قد يراه غيرك ليست فيه أي جمال، وما تراه أنت ليس فيه أي جمال ورديء غيرك ممكن يشوفه روعة وغاية وآية في الجمال. إذن الفكرة مش في الحاجات اللي قدامنا، الفكرة في العين اللي بتشوف بيها. مثلا العين المكتفية يبقى شايفة اللي عندها قليل، بس في قمة الهدوء والانبساط والسعادة والتشجيع، وشاعر انه ده كتير وربنا مكفيني وانا مستاهلش كل الخير ده. نفس القدر ده عند حد تاني اول ما يشوفه يشمئز ويتضايق ويزعل ويستقل، رغم انه ممكن تكون الظروف واحدة والامكانيات واحدة والمشكلة واحدة والتحديات واحدة، بس واحد يشوف الأمر كافي وجميل وشاعر بنوع من القناعة والاكتفاء الداخلي، وواحد شاعر إنه ده ما يعملش أي حاجة، ويقول زي ما قال انضراوس للرب يسوع لما جاب له 5 خبزات و2 سمكتين: ولكن ما هذا لمثل هؤلاء. حلو جدا اني اشوف الامور بعين مختلفة، اشوف الامور بعين ربنا. انا مش محتاج ربنا يكتر اللي برا، انا مش محتاج ربنا يحل اللي برا، انا مش محتاج ربنا يزود اللي برا، لا انا محتاج ربنا يكفي اللي جوه، انا محتاج ربنا يملى عيني، محتاج ربنا يديني شعور بالرضا والقناعة والاكتفاء. والكتاب قال في يوم من الأيام الكلام ده، سليمان الحكيم قال عن الرب إنه جعل الكل حسنا. ربنا ما بيعملش حاجة غلط، جعل الكل حسنا في وقته، عمل كل حاجة صح. ومرة قال عنه في مرقس 6: عمل كل شيء حسنا. كل حاجة جميلة بس لما احنا نشوفها بجمال، لما احنا نشوف الحاجة الحلوة اللي فيها. أنا عارف إنه في أشياء ليست جميلة ولا يختلف عليها اتنين، لكن خلينا نشوف الأمور بعين الرب مش بعينينا إحنا. تخيلوا واحدة ست ابنها قد يكون شكلها غير مقبول بالمرة، وقد يكون ابنها شكله مشوه بالمرة، وابنها ده وهي ماشية في السوق والزحمة فقد تاه منها، وراحت تدور تدور تدور عليه ما لقيتوش. فقالوا لها كل الأولاد اللي تايهين جمعوهم في مكان واحد، فراحت اسم الشرطة ولا أي مكان مجمعين فيه الأولاد اللي ضايعين، لقيت أولاد أحلى من ابنها بكتير جدا جدا جدا، أشكالهم أكثر من رائعة. إيه رأيكم؟ ينفع تختار أحلى ولد وتقول آه هو ده ابني؟ ما أعتقدش. هي عندها ابنها اللي ممكن بالنسبة للناس ده ما يتشافش، اللي ممكن يكون مشوه وسيء الصورة، عندها ضفر الولد ده أغلى من أحلى ولاد الدنيا. عارفين ليه؟ هي حكمت على جمال ابنها مش بالملامح بتاعت الولد، لكن حكمت عليه بعينها هي، عين الأم، عين الرضا، عين الحب. إذن يا أحبائي الجمال مش في الحاجات اللي حوالينا، الجمال جوانا إحنا. والقناعة مش في الكتير والقليل اللي برا، القناعة جوانا إحنا. الرب يساعدنا أحبائي نرى الأمور بعين الله. وده يفهمنا جدا الآية اللي الرب قالها في يوم من الأيام: إن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. يعني نيرا؟ يعني منور. لأنه العين هي اللي بتدخل الداتا للفكر وللقلب ولكل الجسم. فلما الداتا اللي تدخل من عين بسيطة محبة مشجعة ترى الجمال في الأشياء، ده بيفرق جدا في قبولنا للأشياء.
يمكن عشان كده في يوم من الأيام واحد شاعر قال: كن جميلا ترى الوجود جميل. يعني لما أنت من جواك كن في جمال داخلي بيشوف كل حاجة حلوة، بتقبلها برضا، بتقبلها بشكر. صباح الخير والبركة والجمال عليكم، وبصلي رب يديكم يوم جميل في كل ما تراه عيوننا وفي كل ما حولنا نلمس يد القدير. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

يعقوب عزل في المحبة بين الولاد وفرق، حب الولد يوسف وقال ده ولد رحيل وخلفت في كبر وتعب، وقام رص الألوان وغزله قميص يزيد الكره ويفرق، خلى الإخوات يمت أخوهم تحسد وتحقد وتشيل وتعبي. يوسف على فرشته ينام ويحلم ويقول عن اللي شافه في أحلامه وعن حزم القمح اللي في الجرن وقت الحصاد وأيامه وعن حزمة يوسف اللي واقفة وشامخة ورافعة الهامة وعن حزم إخواته اللي حواليها تقوم تلف وتركع قدامه ويزيد في أحلامه ويتني أو يحكي حلمه التاني. قال في حلمه شايف الشمس والقمر وحداشر كوكب تحت الأمر تركع ليه وكأنه ملك من الملوك وساكن العالي. قال له يعقوب أخرتها يا ولدي نركع ليك ونبقى تحت الأمر

وينفض الحديد واخواتي يقوموا يرعوا غنم ابوه. قام شيع يعقوب يوسف بالغدا لاخواته لاجل ما يطمن عليهم. قالوا صاحب الاحلام شرف لما شافوا يوسف اخوهم جاي عليهم. الحقد والكره خلى الاخوات فكروا طوالي في ميتة اخوهم، ودخلهم فكر شيطاني كيف يخلصوا منه ويموتوا. قالوا نخلص عليه

0: أو زي أبو الأحلام
1: جاي لوحده الحديد عالجوي، يبقى نخلص عليه ونخلص من أحلامه. نقتله
2: نقتله
1: وانت ويه في أياتها حتة،
0: ونقول له أبو إيه؟
1: نقول له وحش كله في السكة.
0: لا ما نقتلوش، حرام.
1: حرام إيه؟ هنقتله يعني هنقتله.
0: لا لا ما نقتلوش، كفاية نلجحه في بير، في البير ده.
3: يلا تعالى امشي، تعالى
4: امسك، حرام عليك،
3: يلا بينا.

شايلة قميص الجدع في انتظار عودة راجل البيت، تحكي له عن اللي جرى واللي داس على حرمة أهل البيت.

وتفاصيلها. وفي الحال قبضوا على يوسف ورموه في السجن. حبكت الملعوب الحية والقصة وتفاصيلها، مع إنه بريء الولد وكانت آخرته البهدلة والسجن.

يوسف في السجن بحكمته صبح معروف بين الأسرى المساجين، وقوف الرب مع الولد خلاه نال رضا رئيس السجانين. أوكل إليه في السجن شؤون العمل والإشراف على المساجين، وكل اللي يعمله يوسف كان الرب ينجحه بين المساجين.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: The following is the Egyptian program.
1: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرق.
2: إذن للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير

0: نصائح توفير الوقود، قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا، $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: Three Triple Z 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

أعزائنا المستمعين، أسعد الله يومكم بكل خير وحب وسعادة، وأهلا بكم في لقاء جديد للبرنامج المصري لليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر مايو لعام 2026. كالمعتاد البرنامج المصري يبث لكم على موجة الـFM بزبزبة وقدرها 92.3 ميجا هرتز، ويبث أيضا عبر كل ولايات أستراليا وجميع أنحاء العالم على شبكة الإنترنت وعلى العنوان التالي www.3zzz.com.au. البرنامج المصري يبث على حضراتكم 4 مرات أسبوعيا، ظهيرة يومي السبت والثلاثاء من الساعة 2 وحتى الساعة 3 بعد الظهر، ويوم الأربعاء من الساعة 4 وحتى الساعة 5، وأمسية الخميس من الساعة 9 وحتى 10 مساء. للاتصالات رقم تليفون الاستوديو مباشرة 94151923، وذلك بعد انتهاء البرنامج. يسعد بصحبتكم في لقاء اليوم نشاط غبريال. استمتعوا معنا هذه الساعة بأجمل فقرات وأحلى المنوعات.

نبدأ أولى فقرات البرنامج المصري بهذه الفقرة وتحت عنوان كلمات ومعاني. قعدت الدودة في الغيط ولا قعدت الراجل في البيت. اوعى تمشي في الغلط وتقول مضطر، ما هو ما ينفعش تلبس شتوي وتقول الجو حر. ناس بوشين يقعدوا معاك ويقولوا مفيش منك اتنين، ويقعدوا مع غيرك يجيبوا في سيرتك بالساعتين. الطيبة الزايدة تخلي الأصيل يشيلك جوه عينيه، وتخلي الواطي يركب ويدلدل رجليه. بنت الرجال عانت واستعانت، وبنت الأندال حطت رأسها ونامت. إذا كانت الفلة تيجي قد التبن، كانت الحمى تحب مرات الابن. اسمع كلام الأقرع واستشيره، ده شعره وقع من كتر تفكيره. أبوك البصل وأمك التوم، منين تجيب الريحة الحلوة يا مشؤوم؟ حبك في قلبي يا بهية زي حب الأقرع للكوفية. سيب الحلو على هواه، هيرجع بعد ما ياخد على قفاه. ياللي فاكرة الجواز هشك بشك، بكرة تتجوزي وتلطمي على وشك. مش كل من طبطب عليك حاسس بهمومك، مش يمكن ايده مبلولة ويمسحها في هدومك. واخيرا طول ما البصل يتعمل منه مربى، اوعى تتوقع من قليل الاصل انه يتربى.

أما الآن فمع هذا الإعلان، سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة الأنباء مكاريوس الكبير يومي السبت والأحد الموافق 16 و17 من شهر مايو الجاري، وسوف يبدأ المعرض في تمام الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 5 مساء. يشمل المعرض أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها، السمك المشوي، الكبدة الإسكندراني، عصير القصب، الفطير المشلتت، البط المحشي بالفريك المصري، البقالة بجميع أنواعها، والخضروات الطازجة والمجمدة، والفواكه الطازجة. يوجد أيضا مكتبة عامرة بأحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات، ويوجد بالمعرض ركن خاص لألعاب الأطفال بمختلف أنواعها، وهناك أيضا مسابقات للكبار والصغار. وسوف يخصص دخل المعرض لصالح مباني ومنشآت الكنيسة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الإخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من الآب الموقر القمص ستيفن منقريوس على موبايل رقم 0411780444، أو السيد هاني غالي على موبايل رقم 0450499498. عنوان الكنيسة 615 يانين رود يارمبات. وكل عام وحضراتكم بخير.

أعزائنا المستمعين، رحل أول أمس الموافق يوم الأحد الموافق الثالث من شهر مايو الجاري عن عالمنا أمير الغناء العربي هاني شاكر، وهو من أشهر مطربين الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى، بعدما ترك لنا إرثا من الفن الراقي والصوت الذي لن يتكرر. بكل حزن وأسى وداعا هاني شاكر، ولكنك سوف تظل نجما ساطعا في سماء الفن الجميل، وستبقى حيا في الذاكرة والوجدان ولن تنسى. ومع هذه النبذة عن الفنان الراحل هاني شاكر، هاني شاكر هو مطرب وممثل مصري بارز يلقب بأمير الغناء العربي. ولد هاني شاكر في 21 ديسمبر عام 1952 في القاهرة لعائلة بسيطة. كان والده يعمل في مصلحة الضرائب ووالدته تعمل في وزارة الصحة. درس هاني شاكر الموسيقى في المعهد العالي للموسيقى، وشارك في برامج الأطفال التلفزيونية منذ صغره. وعن بداياته الفنية، بدأ هاني شاكر مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث ظهر لأول مرة في فيلم سيد درويش عام 1966 وأدى دور الطفل سيد درويش. في عام 1972 غنى هاني شاكر لأول مرة لألحان محمد الموجي حلوة يا دنيا. أطلق أول ألبوم له بعنوان كده برضو يا قمر عام 1974. وعن أعماله وإنجازاته، قدم هاني شاكر ما يزيد عن 29 ألبوما غنائيا، وتجاوز عدد أغانيه 600 أغنية. من أبرز أغانيه عل الضحكاية، ولا كان بأمري، يا ريتك معايا، حكاية كل عاشق. شارك في أعمال سينمائية وتلفزيونية، منها أفلام عندما يغني الحب، عايشين للحب. تولى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر، وقاد النقابة لفترة وسعى لتنظيم المجال الفني. وعن حياة هاني شاكر الشخصية، تزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب ولدين دينا وشريف، وفات ابنته دينا عام 2011 بعد صراع مع مرض السرطان تركت أثرا كبيرا في حياته. وكان الفنان هاني شاكر يرعى أحفاده من ابنته الراحلة، وكان يشارك صورهما مع متابعيه. ويذكر أن هاني شاكر حصل على العديد من التكريمات والجوائز، منها وسام الاستحقاق التونسي، جائزة فلسطين، وتم تكريمه في عدة مهرجانات فنية. رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر.

وعن تدهور الحالة الصحية للفنان الراحل هاني شاكر، بدأت الأزمة الصحية للفنان الراحل بنزيف حاد ناتج عن مشكلة مزمنة في القولون، استدعى نقله إلى المستشفى في مصر حيث خضع لنقل كميات كبيرة من الدم قبل السيطرة على النزيف عبر تدخل بالأشعة التداخلية، وشهدت حالته لاحقا تدهورا مفاجئا تضمن توقف عضلة القلب لعدة دقائق، استدعت إنعاشه بشكل عاجل قبل أن يخضع لعملية جراحية دقيقة، ويمكث نحو 20 يوما في العناية المركزة وسط معاناة من ضعف عام، مما دفع أسرته إلى نقله للخارج لاستكمال العلاج. وكان هاني شاكر قد نقل في وقت سابق إلى أحد المستشفيات في باريس لاستكمال رحلة علاجه بعد أن مر بأزمة صحية معقدة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة. وخلال الأيام الأخيرة عانى الفنان الراحل من مضاعفات خطيرة مرتبطة بالقولون، خضع على إثرها لعملية استئصال كامل عاقبتها مضاعفات صحية أثرت بشكل كبير على حالته، رغم تسجيل تحسن طفيف في أعقاب الجراحة. ومع هذه الفقرة الغنائية لهاني شاكر مع أبلا فهيتا، ونستمع إليه وكذلك نستمع إلى كلماته وضحكته الجميلة، نسمع مع بعض.

0: تعالى بقى نبعت الرسالة التانية للواحد لنادي الزمالك.
1: أزعل منك يا أبلة فهيد.
0: لا يا حبيبي ما كانوا زملكاوية. كانوا زملكاوية.
1: طيب يلا ماشي.
0: نغني لهم.
2: قد ما عمري طولي هفضل احبك انا.

وقد نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفنان هاني شاكر: أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي أثرى الغناء بأعذب الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. رحم الله الفقيد الكبير وأنعم على أهله ومحبيه بالصبر والسلوان. وقد نعى شريف هاني شاكر نجل الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخويا فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر. لم أفقد أبا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي. اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة، إن لله وإن إليه راجعون. ومنذ سماع وفاة خبر الفنان هاني شاكر تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى سرادق للعزاء من كل محبيه، من رئيس الجمهورية وفنان وفنانات مصر والدول العربية، الأدباء المصريين محبي الراحل هاني شاكر.

نسيانك صعب أكيد للفنان هاني شاكر، ونسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. أعزائنا المستمعين، ما زلتم بصحبة البرنامج المصري، ومع هذه الفقرة الطبية والروشتة الذهبية لصحة القلب للبروفيسور مجدي يعقوب. يؤكد جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب أن أمراض القلب وتصلب الشرايين ليست حتمية، بل يمكن الوقاية منها عبر نمط حياة صحي. وقد لخص نصائحه الذهبية في 5 نقاط رئيسية: 1. الإقلاع عن التدخين، العدو الأول للقلب. التدخين بجميع أنواعه يضر القلب والرئتين بشكل مباشر. التدخين السلبي لا يقل خطورة عن التدخين المباشر، لذا يجب تجنبه تماما. 2. الغذاء الصحي، وقود نقي للشرايين، تقليل الدهون واللحوم الحمراء وعدم تناولها يوميا، الاعتماد على الأسماك، الخضروات الورقية واللحوم البيضاء كركائز أساسية للتغذية. 3. النشاط البدني، قلبي يتجدد بالحركة، المشي اليومي خاصة لمن تجاوز 40 بمعدل 5 كيلومترات يمكن تقسيمها على مدار اليوم. تفضيل صعود السلالم بدلا من المصاعد للحفاظ على اللياقة القلبية. 4. الصحة النفسية، قلب سعيد لعمر أطول. السعادة الحقيقية تطيل العمر، بينما الحزن والتوتر يقصرانه. مواجهة ضغوط الحياة بحب العمل والتواضع والهدوء النفسي. 5. المتابعة الطبية، وقاية استباقية، قياس ضغط الدم بانتظام والسيطرة عليه عند ارتفاعه، مراقبة مستويات الكوليسترول بشكل دوري. ملخص تحليلي مبسط: يرى البروفيسور يعقوب أن حماية القلب تقوم على 3 ركائز أساسية: الحركة، أي المشي يعمل كمضخة مساعدة للقلب ويحافظ على مرونة الشرايين ويمنع الترسبات. الغذاء المتوازن، تقليل الأملاح والسكريات والدهون لتجنب ارتفاع الضغط والالتهابات وزيادة الوزن. السلام النفسي، الابتعاد عن التوتر الذي يرفع نبضات القلب ويضيق الشرايين فجأة. الإقلاع عن التدخين، إزالة أكبر ملوث يهدد المنظومة القلبية بأكملها. تشبيه عملي: المشي هو يساوي تشغيل المحرك بانتظام لمنع الصدأ. الغذاء الصحي هو عبارة عن وقود نقي لا يترك رواسب في الأنابيب أي الشرايين. الهدوء النفسي، تجنب التحميل الزائد على الشبكة الكهربائية للقلب. الإقلاع عن التدخين، إزالة أخطر ملوث يهدد القلب والرئتين. وربنا يديك الصحة ويمنع عنكم الأمراض.

0: فعلا القلب الطيب دايما يسامح. والآن قارب موعد الانتهاء من برنامج اليوم، والآن مع الفكاهة، وأترككم مع مقطع من مسرحية على الرصيف بطولة أحمد بدير وسهير البابلي وحسن حسني. أتمنى أن يكون لقاء اليوم قد نال رضاكم وسعدتم ببرنامج اليوم. يتجدد بكم اللقاء غدا الأربعاء من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة، مع تمنياتي لكم بأمسية سعيدة بكل سلام وفرح. وتقبلوا تحيات نشاط غبريال، والآن مع الفكاهة، وإلى اللقاء.
1: إيدك يا عروس، إيدك يا عريس.
2: تفضل.
1: أين المنديل؟
2: المنديل هو يا أستاذ.
1: إيدي يا ابني، يعني عايز كلينكس.
2: كلينكس؟
1: إيدي، أنتوا بتتجوزوا هنا بالقماش؟
2: ما راح نتجوز بإيه؟
1: لا، يعني درست بره بالكلينكس.
3: بالكلينكس؟
1: إيوه.
3: حضرتك درست فين؟
1: لا، أنا مش خريج القاهرة.
2: أمال إيه؟
3: أمال فين؟
1: جامعة الزربون. لا، ومش سنة ولا اتنين. أنا اتزربين 4 سنين.
2: يا ترى طلعت التقدير إيه؟
1: زربون أول. وإيدك يا عروس؟
3: قصدي يقول السربون.
2: أيوة أنا فاهم، بس
1: أصل يعني قلتك في السين.
3: أيوة.
1: إيدك يا عريس؟
2: اتفضل.
1: 43 سنتي من الويندو.
2: إيه الويندو ده؟
1: الويندو
3: ده التيبل.
1: أنتوا عندكم بتسموها تيبل؟
2: ما أنتوا عندكم ويندو؟
1: برا. ويطلع وينزل.
3: ايه ده؟
1: ويطلع وينزل. لا لا لا
2: لا لا لا لا لا، في ايه؟
1: انزل انزل بالراحة. في عرس عدت؟
2: عرس ايه؟
3: دانا.
2: عروسة فرحانة.
1: اسمك فرحانة يا بنتي؟
2: لا، لا يعني العروسة مبسوطة.
1: اسمها مبسوطة ولا فرحانة؟
3: لا، دمي اسمها مبسوطة.
1: أهلا أهلا. وأبوكي مسرور؟ أهلا يا بنتي. العين ساعدت؟
2: بقولنا العروسة.
1: العروسة فرحانة.
3: هو خش ايه مع، انا بقالي 10 سنين عايزة اتجوز.
2: امال احنا بنعمل ايه دلوقتي؟
3: طيب مش يقول الصيغة؟
1: نعم يا اختي، الصيغة على العريس. ايوه عليك انت، ما اتفقناش على كده
2: يا استاذ. توصل الصيغة التانية؟
1: هي والله لما تكون فلصة حتى. عايزين تستقفوني؟ الصيغة على العريس ولا مش على العريس؟
3: على العريس. انا بقول
2: الصيغة التانية يا استاذ.
1: خلاص الصيغة التانية ولا تالتة؟
3: سيبه يقول اللي هو عايزه. هو الجواز كده بقى في مصر؟ معلش معلش.
1: بس بس بس بس بس.
3: يا لهوي عليا وعلى خلفوني. ايه يا اخويا بتوحوح ليه؟
2: بس يا صفية، بس يا صفية.
3: ايه
2: الراجل بيحضر؟ بس
3: بيحضر ليه؟ هو جواز عفاريتي؟
2: حد عارف ما يمكن يجيب العيال من هنا ونخلص؟
3: انت مش عايز تتعب في حاجة ابدا؟ ايه يا صابون؟
2: لا هتعب طبعا. انا كده هفوق لهم لما يجوا جاهزين، هفوق لهم، اقعد اربيهم كويس. انا في يا صفية؟
3: لا، عن اذنك لا مؤاخذه، عايز اقول لخطيبي حاجه.
1: في ايه؟
3: مش انا وانت اللي هنتجوز؟
1: اه طبعا.
3: المأذون حاطط ايده ليه تحت ويانا فكره؟ وانت عامل لي ومفتح قوي واخد بالك.
1: في ايه؟
3: خلاص حاطط ايده.
2: انا هكلمه.
3: كلمه.
2: كلمه طبعا، انا ما اسكتش على كده.
1: ادخل.
2: لو سمحت يا استاذ، انت حاطط ايدك معانا في اللحاف ليه؟
4: هو انا لسه عقدت عليكم؟
3: لا. لا
4: يبقى لازم يكون في محفل.
2: شفتي؟ شفتي العقل؟
3: رايق ومهني.
2: شفتي؟ شفتي؟
3: في نطرة.
2: العيالكم؟
3: العيال ابني. ايه يا عم صبور؟ انت بتتخيل تخيلات غريبة قوي. عيب عيب.
2: ايه؟
3: عيب، ما تمسكش ايدي دلوقتي، بعد الجواز امسك ايدي.
2: انا ماسك ايدك.
3: عيب وما
2: يا صفية، ده انا ايدي بعيد عن ايدك. بالبوكس ده. المنديل على ايدي، هي ايدي شايفه؟ يا راجل انت ما تعرفش يا اخوي، ما تعرفش. بقول لك انا معزول صايع.
3: خلاص.
2: لا انا على درجتين كان زماني تربي. تربي وكلمني.
4: اها هي دي اول جوازه بتمتحنوني؟
3: خلاص
2: اسفيني، اسفيني يا استاذ.
3: خلاص يا استاذ،
2: اربع سنين عوضت هناك. خلاص يا استاذ، خلاص
3: خلاص
2: هنمرها عشان محدش يلعب غلط.
3: حتى بختك يا صفية مدوحس.
2: ايه؟ ايدك يا عروس؟
3: مأذون. أنا مالي ومالي الزربون والسربون.
2: الراجل دارس بره يا صفية.
4: ايدك؟ بالبوكس ايدك.
3: أنا قالب البوكس.
4: ايدك؟ ايدك يا عريس؟
2: حاضر.
4: 43 سم من الويندو.
2: حاضر.
3: التابل.
4: أيوه صح. اطلع وانزل.
3: طلعت روحك إن شاء الله.
4: انزل انزل بالراحة بالراحة.
2: يخرب عقلك. لا لا لا. اشوف اطلع. اولا هتلزمني المجاري.
3: ده انا يا اخويا
2: بالبوكس.
3: اللي بالبوكس
2: بيشمط ايه؟
3: بيشمط ايه ده؟
5: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
6: The following program is in Harare.
7: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
8: Itkhasal izal barnamij Harari Sinam Benta.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سينا مشاز الخبات طيبه ورسلام سينا يا بورد اخو يتيتين بوز اخو تريتو بزيد حراري اي تبع محريره زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي اوستراليا باد ملبن مقالبينتا كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقان
1: قرطن نابيسينا هجي من ناجبه مترالي
0: ملبن مقالبين ساعة كل ثلاثة صلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبرن ساعة كتب دوفلاي بيسراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام يتفرقا

0: حد حمستي حد زحتين كوششتين دار قبعخ زحتين حرط حد حمستي حد زحتين كوششتين دار يتي تنو بيزال خسري تريبل زاد حراري اي تبان تا اي راي خوليم لاي بزيكي كالنيو تلتي سمحي الكيزنبي مدول ما اي راي خوم مستتفركاخو بنا جمت كيبال بورين تنا
1: Azokszom kurrenti mutak színyám, H-A-R-A-S, Rijibizet, adhormail.com-bé, matra itt verekál. Ha hasut eszmetésele, mehrácsúval, ne tuakrima, ne szurakhozánács.
0: Án Abdurrahman, Abu Bakarua.
1: Án Mohamed Jamilte.
0: Itt itt elő bezal khusri, tribbelzet harariait abanta.
1: Khazit lamada kuta.
0: Parnamid zinau niglazana, zallahu qawli kur'an benta, massabe, nasma, wain nattainab.

وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا

0: አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዝድ ገደርኩ ሐረራባድር ሚዲያ ሰርቪስ ተከታይ ሲኛ ይ ሐረራባድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ማስሪ ትሪፕል ዜድ ኤፍኤም በአህመድ ካህልቤ አኻቾን ዱቅያሽ ለኹዛል ዚ ሳት ዞ ኸበራሽ ሲኛው ነገር ባዛ ነጠብ ሲኛ እንታ መጥፈተል ቤም ሳት ዞ ለጠብዛሽ ለኹ ኸበራሽ ሲኛው አኻቾን ዱቅናሽ ተና ይሆናል። ሐረራባድር ሙነዘመዋ ሐረር ቢራ ፋብሪካ ባይት በይ ይጠራህ ዛል ፋብሪካ ማበይን በይ ይሊት በዛል ፍርድ ጋር ፈለማ ሳታኝ በለመዞው ሚያዚያ ኩያ ኮት ሞይ አልታኖም አፕሪል ሳሳ ኮት አልፋ ኩያ ሲድስቲ ሞይ በይ ዚትሜ ሐራ ዝኸነሳ ሞይ ዞቤም ኮት ገረባቾም ቀረቦማ ዚ ገረብ ዚዩራ ይውሰጡ ሞይ ዞ በለመ ዚት ለሐዴውም ሐረራባድር ሙነዘማ ጎዞ አልታኖም ክስ ዞ የጦኝለኝ ባይት በይ ዘቀረቤው ሶአሉ ምሄጀቤ አዞ ክሶም ሐረር ቢራ ፋብሪካ ካም ጎዞ አልታኖም ክስዞ አይጦኝ ባይቲቤ ራኢዚዩ አቀረቡናር የኽሊ ማምላኪን ኮት ገረባቾም ዘቀረቦ ራኢዚዩ ምሄጅቤ የኽሊ ማምላኪን ዲዋን ጋርዞ ኮሶ ገረባች ደለም ዚቀረበሽው ምሄጅቤ መበየንቲ መስጠማ ጎዞ የጦኝ ሞ አይጦኝ ልዛልቤ መበየንቲ መስጠሌ ዚትለሐደ በለማናር እስታዞም ይበዲባያም ሐረራባድር ሙነዘማ ይበቀድሌ ዚናራ ዲዋንቤ ሐካምዞ የትናወጥለኝ ባይቲቤ ዚጋል ዘቀረበነቶም ይትቄጠባል ኢስታዞም ሚያዝያ ኩያ ኮት ሞይ አልታኖም አፕሪል ሳሰ ሞይ ቤ ዚትሜ ሐረዲ ዋንቤም ሐካምዞ ዘልቲና ወጠ ዚኻነነቱ ዚት ሄዘብነ ዝኻነሳ ኮሶ ገርባች ማበይነ ቤ ዚናሮ ሶአላች ሌም መበየንቲ አልታኖም ብይን ጊሰጻልነት ቤ የቴቀማም ሞይ ዞቤም ዲዋን ዞቤ መበየንቲ መስተሌ በለመየት ለሐድማም ሐረራባድር ሙነዘማ ሐካም የትናወጥለኝ ዛት ዚጋል ዞው ሐካምዞ ኬዞ ይሂጃል ባይቲቤ ጎዞ አልታኖም ክስዞ የጦኝዋ አይጦኝ ባይቲማ መበየንቲ መስተሌም ሐጂስ በለማ ሰኔ ኮት ሞይ ኮት አልፋዋ አስራ ሱትሌ በለማ መስጠቤ ዲዋንዞ ተከመላ ቶሮንቶ ከነደቤ ሺሽቲ አያማች ሌቀላህ ይልዳል ዲን ኢቆት ይትለመድ ባዛል ደውራ ሼክ አብዱላሂ መርከዝ ቤ ዚት ገደሩ ሼክ ሰሚር አልቃዲ ዚት ረኸቡቦ አታይ ቤ መትሜሐር ኤገላ ካናዳ ቶሮንቶ መጋለቤ ሺሽቲ አያማች ሌ ቀላህ ይልዳል ይ ዲኒኮት ይትለመድ ባዛል ደውረቤ ዚት ገደሩ ሼክ ሰሚር አልቃዲ ዚት ሊያዩ ደርሲያቹ ይስጣሉ ባይትቤም ይቴቀባል ይህ ሺሽቲ አያማች ላይ ቀላህ ይልዳል ደውረ ለአይቤም ቶሮንቶ ዋሽርቲ ዜቤ ይትረኸብ ዛሉ ሼክ ጀማዓች ይትረኸባሉ ባይትቤም ይቴቀባል ሞይዞ ቤም ዚትሊያዩ ዲን ኢቆት ደርሲያቹም ይትለመድ ባዛል እስታቀደዞ ዳይ ቤመኽነቤም ሰለዋትዋ ዚትሊያዩ ኢባደሌ ጦታቹም ይትሜሐር ዛሉነት ይቴቀባል ታይዞ ቤም ሼክ ሰሚር አልቃዲ ዚትረኸቡነት ዚታወቀ ዝኻነሳ ሼክ ሰሚር አልቃዲ ይሽሽቲ አያማች ቀላሕዲ ቤም ዚትሊያዩ ደርሲዩ መትሌመድ ቤም ሁሉፍ ዳዕወሌ ጦት ቤም ሐጂስ ጅሃቹ ያርዲ ዛሉ ይኹናል ባይት ቤም ይቴቀባል ቶሮንቶዋ ሽርቲ ዜቤ ይትረኸብ ዛሉ ሐረርያቹም አታይዞ ቤ መትረኸቤ ዲን ኢቆሶው መልመድ ሌም ዚትሊያዊ አታያች ቤ ኪም ሼክ አብዱላሂ መርከዝ ፎይ ዚድዩነቱም ተገለጣ ታይዞ ቤት ረኸብዛሉ ሐረራባድር ሚዲያ ሰርቪስ መዳጅ ዜና ዚገለጦ ኩትቤ ሼክ ሰሚር አልቃዲ ሆጅ ቤ መይገል ደርሲ መትሌመድ ይግሊዛሉነቱም አታይዞ ቤ መኽነቤ ገለጥሉና ሼክ ሰሚር አልቃዲም ይሽሽቲ አያማች ላይ ቀላህ ይልዳል ደውረ ለአይቤ ደርሲ ዚዩየት ሊም ዲዛሉ እስታቀጠዞ ይሽሽቲ አያማቾም ጁምአ ሰብቲዋ አዞክሶም አኽር ታይዞ አልሓድሞ ይኹን ዛልነቶም አታይዞ ቤት ረኸብ ዛሉ ሐረራባድር ሚዲያ ሰርቪስ መዳጅ ሲኘቤ ዝረኸብነዮ ማዕሉማት የቀናል ሐረር አሲመቤ ሜገልታኝ ግርሌ ጠብዛያ 5 ኪሎ ሜትር ሙሸሳት ኮሪደር መስካ አድጋፈሮት ሐረሪ ሁስኒ ረኢስ ኺንገር ኦርዲም በድሪ ዚትረኸውቦ አታይቤ ድጉስ ሁንቲቤ ተሜሐራ ሳይሌ ኢሰካኽ ጠበየውም እስታኽ ይሊሊ ሚዶኝቤ ዚትሜሐራ ሪያደ በርናሚጅቤ 10,000 ብላ ይኹን ዛሉ ዚትልያዩ ዳይ ሐዋስ ፈስልያች አታይዞቤ ዚትረኸቡነቶም ተገለጣ አትጋፈሮሶ ሐፍቲዋ ዱክቲዞም ሐረር አሲማ ጠብቲ ጋርቤ ዚኻነሳ በርናሚጅዞም ሐረሪ ሁስኒ ሳይ ፓርቲ መክተበ ጋርቤ ሁስኒዞ ሪያደ ኮሚሽንዋ ላንድ አፍሪካ ኢቨንት ባህ ዳይቤ መትዋ ቀርቤ ጠብዛየ መኽነዞም ተገለጣ አትጋፈሮሶ ሊሚነት ቤም ኮሪደር ኔሮትቤ ዚቼ ኸላ ሐረር አሲማ ሐጂስ ሲፋው አለም ሌመቲዋ ወቋ ሳታኝ ባድ ሁቆፍ ሚልሓ ዚነጀሓ ይኹንኩት ይትሜሐርዛሉ እሾታቹ ዚቅሞኛው ሐደፍ ዛኘነቶም ተገለጣ مسكزو بزماجو أتغا فروت آنيا چلم حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدري روبات زيساتو زخانسا اي تاريخي يستا مشيت مسكا أتغا فروت بيم آسي مدي زالي مشيت كوروا سلامي كشكشتيو دي جاچلي يارزال خونتي بي مد كمل زوم تقنا حاكم سري إنشيتيف حرر ذات توريزم سيفاو تاريخ وقراس نتبهم هلوف كمزي خلقي وعزماني اما قرار تفون يتمجاج زال پروژكتي مخنزوم تغلطا حرري حسني رئيس خينغ أوردين بدريوا كابينيزيوم حرري حسني رئيس جيسي أوردين بدريوا كابينيزيوم او حاكم سري لأي بي يدلق بزال پروژكتي دلاغ زال بخونتيو زيار آنيو ديباي مبين تحالنا
1: حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدري كابينة أكبر شيوبح أو حاكم سري لعبه كلسي محراه يترقى بدال حاكم سري زيارة زانيونة في التوقال رئيس زيارة زانيو بوقت بين بروجكت زو محريرة زيس جيبالي وقت واحد إلا به يتكمل كوت مقنعنا ديس زيسة دونات يتكذبال بروجكت زو هيك أنزال به حسني زو آدا قراص واح توريزم إدارة بح توريزم قطارة به دالكتر زيو جيسي سامي الدراسي بح كالحتي آنيو دالكتر زو بح ديناريو كالحتي بين بروجكت زو كوات كيلومتر يو خونزال أساسي أهنيرو تشي خلوتو أحد الفاوا سود بكلاوة سبقين مركابا تشو زي حق أفاه ملو اللي ملو شرط زو دينة تشو متنافع بي إتشي خلزال لتوم أبي ينو جيني روت زو أفاكين زي خلق أدى تشي خونتي زو لاكي وجو تيناو تزال لت فراكو زالة نتو مكي قلبي دالكتر زو مسؤول حرارو ألم حقوف زي تروزيم مقالة أستو أدقافري يعني زلتهم أو جو. دبي بيم حكومة حاكم سر لعب زاري أو زي أساس نيروت كوج نتبع خاد كتار زيبة هيدر جزالو دينة أواش له لكن نسيبو زي خلق أم خنزو أتى حكومة سر زو لعبة بشه خلي بزالو مت نفستي هوتيلات إيكولوجيات رستورانتات جميع شو خنتي ومخلط له أسي مواه درجة داي حوازش له زجح زد لاجا نسيب يخلق جال مخنزوم أتى حكومة دبي بيم كم تايزوفون يحتزالو حدث زنديشو مت شه خلزيو حراشي أشو إمارسيو كم مقالة يدش بزال مش خنتي في خلق جال إنتا باي ساري زو روح زو زفرقا زيك آنون قلبتي هنا براكوت أدخش كراحوت يخل لازالات متي عوق به ييك آنون بيقاتش إفتي خلوطاتشو متخاطر له تاريكي إزتايو أتايشو دمانا ميك أبله يتفير كال بايتي به بروجكت زو محراج زيد قيب له وقت واحد إلا به يد كمالي ما إباروت يستكوت تخطاتو لطوح قرقارة كل خانة به مخنزوم قلتو
0: حراري حسني بي زيدرغا كوريدر نيروت إشوتاج كو تاين دور موديل حراشينات بندر چه خلوت ته ايغلا حراري حسني رئيس جيسي أوردين بدري برنامج زوم زد ته ايغلونت تغلطا زرزر تي زوم يتخيطل دل كتبه كربل
1: حراري حسني بي زيدلغو كوريدر نيروت إشوتاج كو تاين دور موديل حراشينات بندر چه خلوت رئيس جيسي أوردين بدري زيدرخبو بو حفلة به ته ايغلا رئيس أوردين بدري موديل حراشياش من برتيه من دروش خلوت تيغلو وقت بيه زانيو قلقي بيه حسن زو حكومة علي وقتاج بيه زايد زي مدنياش أدليه تنافعينتو يسبت زالو إشو تاجو كلسمي حراح يدرغبان زي كولدر نيروت حراري أسيمو محتجة تخوني كوز زد فيركة نتيجة زاله دلاغاچو مدلق بيه مخنزو بينتا حسن زو بيه سلاي ورداج بيه يتمي حرب زال زي كولدر نيروت دلاغاش أدخش أساس نيرو تاجو متمالع بيقاجي حراش زو زمانية نبريه نبريكوت مدفيرك له زي تانتون مكي قلبي حسن زو بيه يبيقات ستلقو كولدر نيروت غار محواچو زت مالا زمانه يعني بري غاراچو تشغله ما حراشاش له يتقبد كنت سخانته مكي قلبه اخو وقت به كوتاين دور موديل حراشاش مندر بروجكتي كوت بطلاوا 50 غاراچو يتشغل زانته اردو موديل نت به حراشاش بندر تخلوت به يتشغل زال غاراچو مشرت زو دينته متنافع به هنا كنت مشا شرت به يزرخو زالو حراشات بروجكت زو زنجها يخوني كنت يبي قد كسو متوحد به يدل كنت كلاحت اقربو رئيسهم يبي دبايا حسن زو اسي موادر قبه يتمي حرو بيزالو تلا
0: كوسو حسني اچويم امت لي امت تقاطروتو زيك مونيا زيداي سلام واني روتلي لاقي اتاچو تزالنا توم تغلطا حراري حسني ساي بارتي مكتب غار مسؤول جيسي جيتو وييسا كوسو حسني اچويم امت لي امت تقاطروتو زيك مونيا غدير فايده زالنا توم اتيوقو زرزور تيزوم يتختل دال كتبي كربان
1: حراري حسني وصومالي حسني إيموروتاج ما بينا به أمت لأمت تقاطروتو مفوية به زبورة زريادات كفروت تميحرا حراري حسني ساي بارتي مكتب غار مسؤول جيسي جيتو وليسا تقلت أكتبه أتقافروسو إيموروتاج وأمت ما بينا بزال أبو إحنتو أزوك سوم داي حوازية تقاطروتو مفوية له يتفير كزال انتح بايو أرزو بين كوت حسني أش به زال زينيروت حرك نتوا واري سلامي نبركوت فايدة زال نتو مكي قلبه يبيك عجيم أمت لأمت تقاطروتو مفوية له ساعتين دمو ملحة زنجحة خونتي به يتكمل ملكوت غرغارا يا نزال محرات انت بايو محري رزوبم ادغافروت بيقاتي كوت امتاش ادوا دا حوازيا قدرا متوا وقله غير فايده تلنتم اردو كلي قدليم امت لي امتا قاطروت مفويا الراش زكت به ليت بدلنت غسي غيتو يسا اتيوكو حرري اسما بيت رخبزال امام احمد ولغت به اسمي حره زرياده ادغافروت كوت سوم حسني لاقي مروتا تزاعدي خانوبو
0: زد قدر خو حرربادر ميديا سيرفيس تخيتاي سينيا يي حرربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد اف ام احمد كحلبه ساتبي اخغاچون دوقناش لخوزانا خبراي سينيا ونو قرب بازنا تبتزينيا انت ساتي زوري تبزاشنا لهو خبراچوم لاي لزي تخذات الخو يي مسلينا را يديك ساتي علي خبراچو احمد سا نيتراي كسي خير زل بساتي وكل تسال خلخو متخيت البم احد الفوا حرت بكلاور بينا ساتاي شوال ايد اديس ابابا مويبه دغوس خونتبي متقدر زويت كتبال يبرنامجوم التايزوبي مترخبي حرربادر ميديا سيرفيس ور اغبياج التايزوبي مترخبي برنامج تبزاشو زخانسا مويزوم ميني مسلينارا مويزوبي خمن اين لوخاج حلفايو برنامج زو خملوبيزو ميني مسلينارا يلدلشيو ساني بيزو برنامج زو ملوبيزو اخاج فون دقناش لخزانه يخونال يبرنامجوم تتخاتلوكوت قدربي كلافيرنيخو ان يبيزو اشنيان يخزخ يخونال يديك ساتي الاي تبتبيني ترايك اسيم خيري زالبساتي وتسال خلقو مترازي كريو

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ودنا يتكبراتو هي ميسك السنة بروغرام تكتاتو تشاتشن أهون يمنقينيو رقمو أسماء الله الحسنى يمننا يبتنو إن شاء الله أبراتشونا ندتوهنو كواليه لما قبز ودال لهن يزاريو درساتشن يا الله سبحانه وتعالى فكادك هنا سلاسة أمستنيون الغفور يميلو يا الله سبحانه وتعالى نسمي هنا تدا الغفور يميلو يا الله سبحانه وتعالى سم من بوستو يزوال من سيروش اللوت من بركاوش اللوت يميلون إن شاء الله ولن أنت زاري منا كربنا ميهنو كسيروش مكاكل الله سبحانه وتعالى إهنن باريه اندي مرو يادرقى اللالو يا الله سم ميدقى قمك هنا الغفور يميلون ميدقى قم اندو هنا بوستو أمل يوفق أول رجاء يوفق أول الله سبحانه وتعالى مهاري مهنون الله يسوق أول لزم ودى توبة اندي تشاكول توبة اندي أدر الله يقرى اللتال النزيه الغفور يميلو يا الله سبحانه وتعالى نسم أمي دقاقب اندو هنا كالله رحمة تسفان اندي قرد يا رقوال الله مرنيال الله مهارينو منم يأكل وانجل بسرا منم يأكل وانجل ببزا الله سبحانه وتعالى مهاري مهنون الله يسوك أول من إلى الله بقرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سلزي الله وانجل مهارينو أو الله مرال تاديا إهنن اندياك يادرقوا عللو هلتانيا وانجل ممار بلو مالت السطر عن الزنوب كوانجل ما السطرنا ويمدمو فضيحة كموارد متبقنونا الله سبحانه وتعالى كموارد يتبقوا عللو إهي الغفور يميلو يا الله سبحانه وتعالى نسمقره هلتانيا إن شاء الله لندقا قمو يقبل هو الذي تكثر منه المغفرة الغفور بلو مالت من النو مهارتاو يمي بزا ورحمتي وسعت كل شيء إلى الله أزنت يا الله سبحانه وتعالى أزنت سفينو فتقام سفينو اندازوك عرش بلي عند كتاب الله من أمي الكتاب يني رحمتي أو آثار المغفرة يا مغفرة يا ماماري يا رحمتكو ملكتوك كاكتاتي يبلتنا ويميل كعرش برعين قده يالو إيه كتاب بيتشانو إيه تصافبت نقر نونجي ليلا منم أينت نقر اللم إمام النسفي سلازيه سنبامين نقر بسات من إلالو الغفور من أسماء الله كالله سبحانه وتعالى كاسم وتمكا كالسي هنالو الساتر للعيوب لعيوب العاصي يوانجل نيوتشن وانجل يمي شفن يمي ستر يفا يما ياوت أمالتنو العافي عن الذنوب እንደዛ ወንጀለኞችን ወንጀላቸውን የሚምር ይቅር የሚል ነው አሉ። ሱብሃንአላህ አስባቡል መግፊራ ብዙ ናቸው። አስባቡል ዙኑብም ወይም አስባቡል መዓሲም ብዙ ናቸው። አላህ እንዲምረን ምናደርግበት ሰበቦችን ብዙ አሉ። እንደዛው የወንጀል ወንጀል እንድንሰራ የሚያደርጉ ሰበቦችም በጣም ብዙ አሉ። አስባቡል መግፊራ ለምሳሌ ምን አለ ብለን ካልን ዱዓ ኡሱቅ بسوق أكبابي بمن هيد بساعات بمن ألف بساعات بقبي أكبابي بمن ألف بساعات أمي بال دعاء الله عند مليون أجر الله يسقنيو الله عند مليون وانجل الله يبس الله الليل سيدي من أمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عند قزي كالو سوقو كفت بيهون زق بيهون كاهدو بيغزا بايغزا ليس شرطان بمكينة يلف باقرو يلف المهم عندي قزي بسوق أكبابي سيالف إهن ننكالو عند مليون وانجل الله يبس اللتال عند مليون حسنات خير سرادم والله يصف اللتال بل سيدي بل لحادثات من اللو وأتبع السيئة الحسنة عند سيهونة وانجل كسره خير سران أسكت لبث لمن تمحوها تبسات اللتنالو سلازي يهونش نقر كسران يهونش حتيات كسران ذكر مدرك استغفار مدرك صلاة مسجد صدقة مدرك يتلايو خير سراوچن مسرات إيه وانجل اندي تابس كم يادرقو نقراتش مكاكلنا استغفار مدرك ونجل يسب سال ليلم بزو بزو سببوش قالو أما ونجل عند النسارة يميا درقو كسببوش ويمكنك نياتوش مكاكل عندنا وشهوة النفس نفسي يا يمتفلقون السن تكتل المقواز وشهوة الطعام يمقب شهوة سبحان الله يتلا هي أينت مقبوش يمبلات في اللاقوت ما صدر عيني هنا نار لما بلاو هنا نويا الكن مقب يمرت كن يمكن هي شهوة النفس يمقب شهوة مجأمر يمقب في اللاقوت مجأمر وده وانجل يوسدل وشهوة المال يغنزب وديتا يغنزب في اللاقوت هي شهوة سمية خلاص غنزب غنزب غنزب غنزب انجي ويبر بر بر انجي للا نقر ما يتايو سبحان الله سنت سوالا بدنيا يتنسى عقيدة يبلاش أمنة توحيد يبلاش إسلمنا يبلاش سبحان الله برك لله صلاة لم تبلو يتبالى برك لله صلاة لم صلاة لمسجد بر يسفلق هل ميبال بالزمن جنة لمقبات حور العين لمقنيت بر يسفلق هل برك لله حور العين ناتاقنيات يتبالى يلن بالزمن لي الله أكبر عندي تنتاري عندسو بر بر كالا والله ندمو انجل ما يهد أزي سنتو عقيدون يبلاشا سنتو أمنتون يبلاشا الله ربي كفلو لغنزب لدنيا بلو أناتون ميقدل الله أهتون ميقدل الله واندمون ميقدل الله بورسن دايش كفلين بلو تولو الموت بلو نيال بلو أباتون يميقدل الله أفنو بتلاهي أينتون يتا ميقدل الله الله يطبقن فإذن إهي يغنزب شهوة وشهوة النساء لسيت يالن شهوة ودسيت منا زنبلك هنا أهونم ودى حرامي مهدو بتأم سفينو سبحان الله سنتو بزموتي جمال لقال كن سيدي من دنيالوت أجنبي يا يهونة جنسيت كمجبت بقال برث أناته لي بمدوشا بمتايك الله ليالو لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحيل له حلال ما تنلتن سيت كمي جبت كاكستلج كاكوتلج جمرال انجدي እንኳን ጎረቤት ቀርቶ ማለት ነው አጅነብያ የሆነችን ማግባት የሚፈቀድለት የሆነችን ሴት ከመጨብጥ ምናሉ ሰይዲ በጋለ ብረት አናቱ ላይ በመድወሻ እየተመታ ያ ብረት ወደ ውስጥ ቢገባበት ይቀለዋል አለ ወንጀልነቱ እኛ ግን እንዚህ ያየራል ዱዓ ተደረገ اللهم صل نياجينو ናያዝኑ እድሜው የገፋ ቢሆንም እኔ ወጣት ሆኜ እድሜዋ የገፋች አሮጌት ብለን ምንላቸው እነሱን መዘየር ይችላል ወይ አልችልም አይ الناسو ለጋብቻ ባልፈልጋቸው እንደ الناسو የሸመገለ ሰው ለጋብቻ الناسን ይፈልጋቸዋል ለዛም አይቻለም መጠንቀቅ አለብን አላህ ይጠብቀን ወሸህወቱ الكلام የወሬ የማውራት ሱስ ብለን እንደምንለው ይሄም በሚያወራበት ሰዓት የተለያየ ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል حرام የሆነ ንግግራቶችን ይናገራል የማይፈቀድ በል አንዳንዱ አላህ ይጠብቀን ኩፍር ደረጃም ያደርሰውም ይናገራል ስንት ሰው አለ እስኪ ሰውን ለማሳቅ ብሎ ውሸቶችን እየፈበረከ ያልተከሰተን ነገር ተከስቷል እያለ ሰውን ለማሳቅ የሚያወራ የሚለፈልፍ እኛም ለሱ ከሳቅንለት ወየውልን ምናሉ ሰይዲ ወየውለት አሉ አሁንም ወየውለት አሁንም ወየውለት ሶስት ጊዜ ወየውለት አሉ ለማ ሰዎችን ለማሳቅ ብሎ ውሸትን የሚናገራሉ ያልተከሰተን ተከስቷል እያሉ የሚናገር የሆነ ሰው ሶስ ጊዜ ሰይዲ ወየውለት አሉ። ታዲያ ይሄ ያልተከሰተን ተከስቷል ብሎ ለማሳቅ ሲያወራ እኔ ለሱ ለስቅለት አይገባም። ማበረታታት ነውና አብሽር ግፋ አስቀን ዋሽ ይያልኩት ነውና ያለሁት ለማበረታታው አይገባም። አላህ ይጠብቀን አላህ ይጠብቀን። ሌላው አሁንም የወንጀል ወይም ደግሞ ወደ ወንጀል እንድንሄድ ከሚገፋፋን ነገር መካከል ጋፍላ መሆን هي غفلة تقولوا ميبالو من دنو سواد القلب يقلباتشن مدكور وانجل بسرهم كتر بابزهم كتر قلباتشن لاي تقور نتبي يتدرغ صلاة باتهم كتر قلباتشن لاي تقور نتبي يتدرغ يا تقور نتب سفتو سفتو قلباتشن ميجعلم باتوني تالا وعدم استدامة خوف الله يا الله انفراتشا بقلباتشن استعلم امتات الله يميلون تقلباتشن موتات يا الله انفراتشا كقلباتشن ماوطات الله كبار قطات نو كبار قطي نو شيطان يمطانا من غفور الرحيم نو كو خمرن تطا يلحال غفر الرحيم نو يا كريستيان سقابلا غفر الرحيم نو زموت سرا غفر الرحيم نو ندي هادر قيالة سنت سؤال لسكي يا كريستيان سقابيتي يا قبا جلبي يا لبسو بشري عجن يا الله سم سايتك سبت مسلم كالا ردو بكتنو بلون سالة السهيدو الزمي بلا النسو ينين من يأكل لم يتصيفوت من يأكل حتى يهونا نقرم كوان بمنوس دبسات تنكاك تولوين آيا من المال تنكاك كان بلنات جون كوان يميات بطوني تالة تالي إنيا ملكسكس من يلو تال الله يتبقى إهي غفلة وسما قباتالو يا الله سبحانه وتعالى انفراجة بقلب وسألة ممتات عنداندو معسياني سرال وانجريني سرال قلبات جوز كمي درك درس قلبات جوز كمي تتارك اسكمي يتعلم درس مالاتم سبحان الله كزام قنائي ملسو إنيا عجيب من عندنا أرمياتين بقفة قطر يدنيا محباتين يجمرال وانجلاتين ببزة قطر استغفاراتين ينسال ودي الله من ملساتين ينسال لالو ليلو وانجلن دنسرا كم يدرق مكاكل وساويس الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن يسو شيطانو تشالو يا جن شيطانو تشالو ينزيه وسوسا ينزيه قدقتا وده معصيه وده وانجل عند النزفك ويدن وانجل عند النسرا يا درجنا المالسنا بتشا الله سبحانه وتعالى توابنا وانجل مقبلنا ازيغا توبه صحيحه توبه مبلله وتوبه غير صحيح مبلله توبه صحيحه بلو مالت مندنو وده زي نغر وده زي وانجل ሁለተኛ አልመለስም ብዬ عزم ادرگي قرت ياله وساني وسني كذا نغر مقطبي نو غير صحيح ميبالو اسمندنو بيكالكون زاري توبه تارگ ياله لول گن نغر ان شاء الله سراوالو يانن وانجل ادرگوالو بيي اياسبكون توبه تادركو بيكالكو ايه توبتن صحيحه سايون توبتن غير صحيح تقول ميبالو نو ሁለተኛ توبتن كامله وتوبه غير كامل تبلو ميبلال كامل هنا مولو هنا توبه ميبلال اهم كسرعه تحتيات باتقلي كحلم توبه تارق مدرجي سيون غير كامل هنا دغمو ناقص هنا غدول هنا دمو كسرعه كفيل وانجل متوبتي نو
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Albanian.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
5: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zzz.com.au.
4: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.